كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالاجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات بط بط بط

بنات بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بناتكم. ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا.

0: الصلاة اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبين استبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم أفضل استثمار
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش عيش التجربه مره او مرتين دير السودان في معركه معركه كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين